0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samaria dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga
2: ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130.

0: آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira, terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah Pak Kiai, kita telah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi dapat memberikan pemahaman ya pendengar dan juga renungan bagi kita semua tentang pentingnya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, Mbak Fira dan teman-teman petugas hari ini, salam, titip salam.
1: Baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.